أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد.

الحمد لله الذي تفرد بالبقاء وكتب على عباده الفناء جعل الدنيا دار امتحان وابتلاء والآخرة دار نعيم أو شقاء بلا أمل ولا انتهاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وساروا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بكرسي وقد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وذريته وأزواجه أجمعين اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وأنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان وأهلك الكفر والمشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم أشكركم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

0: استغفر الله الذي لا يمس، استغفر الله الذي لا يمس، استغفر الله الذي لا يمس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من
1: www.radiomasra.com

فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله غير الله إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهنا يا ربنا

بحمدنا الكريم الحمد لله. على كل أهل وفي كل أهل من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة واصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعم الشاكر لا يؤمن بمزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم ربنا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت

لا إله إلا الله قوم دم حاب بسم الله ملك الناس لا إله إلا الله من شر وسوسة خمسة سوس بهوتر مقولا لرسكن صاف نسي yang masih kosong HP di nonaktifkan. Oh maksudnya ini. Ilahi anta maksudi warda kamat. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم.

Amin. Amin. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله، استغفر الله للذي لا يمس، استغفر الله للذي لا يمس، استغفر الله للذي لا يمس.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم جنبنا النار، اللهم جنبنا، اللهم أنت السلام. إلهنا يا ربنا سبحان الله، يهدينا الكريم. الحمد لله، الحمد لله، على كل حال وفي كل حال من إعانتنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر كبير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وأسلم لك محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا نعيما للشاكرين، حمدا يوافي نكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والسلطان. اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتوب علينا إنك أنت التواب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند مغفرة بعد. اللهم هينا نبي سكرات الموت نجاة النفس. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، يا مجيب الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع البرار يا عزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير
2: tabe bu, tabe. Duduki dulu bu, bahas. Setengah mati kasihan panitia ngatur. Ya. Tabe bu, minta tolong kasihan. Ya. Ini kami laki-laki belum salat sunat ini. Ya, memang lebih baik ditegur ki laki-laki daripada perempuan. Tabe bu, di atur ki bu, biar rapi. Ya, tabe-tabe, duduki-duduki. Tabe pasis, ya. Tabe, tabe bu, tabe, duduki kodong, duduki. Biar rapi. Tabe, tabe, tabe, ya. Tabe, tabe, tabe. Ini sudah masuk wilayahnya kodong laki-laki, ya. Mundur ki bu, biar rapi. Tabe, tabe, tabe, ya.
3: Mohon maaf ibu-ibu, ada tim dari Makassar mau konsultasi dulu lihat kondisi kegiatan kita ini. Mana tim dari Makassar tadi? Timnya Ibu Umi, timnya Ibu Umi, maju ki. Tim-tim dari Makassar, tim dari Makassar, panitia dari Makassar mana? Yeah. MC mana? Aduh. Ya, ya silakan, silakan dia. Teman-teman keluar.
4: Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, izin, mohon izin. Dengan tidak mengurangi Bapak, rasa hormat Bapak, kami dan mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak. Silahkan bergeser. Mohon maaf mungkin yang di sini silahkan agak mundur. Silahkan agak mundur. Tabe, Maraja, Dampeng. Anak-anak di belakang ya. Di belakang dulu nak. Pak Sekda mohon maaf Pak, silahkan Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak para muspida dan undangan yang kami hormati, ibu-ibu dilarang, stop ibu, stop. Stop, ya, kosong, stop. Bapak maaf. Agak mundur sedikit Pak, karena kebetulan yang lagi membawakan dakwah adalah perempuan Pak. Kita tidak akan mulai acara ini kalau masih ribut ya Bu ya. Kita tidak akan mulai acara ini. Bapak. Tabe, tidak ada di muka. Bapak, tabe.

شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النار وتولج النار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهنا يا ربنا سبحان الله. الحمد لله الكريم الحمد لله الحمد لله على كل أهل وفي كل أهل من نعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا عند الشاكر حمدا يوافق في مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلاله اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم

في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور أصبحنا على

بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.

قد اجتمعت على محبتك وانتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأد مدها وأهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها.